بنسى مجير انت فوقنا مداتك رو تكون تغفيني جيت تي بنسلان جسيلة عن طلم تقرا وسوف ورات وبس طلاقة بميني فدنا تقبلو بقل تاهين الزان بقل تويك تعقدو تيو بدو تي سيد بلي يستعدي بس تدري موحلن هكاش انتاش انتاش

0: إلى يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكدر بلادنا بلادنا إلى يوم النشر بلادنا بلادنا إلى يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكدر بلادنا بلادنا بلادنا بلادنا بلادنا بلادنا
1: francemusique.fr Okura Monde.

الدين كاس نرقس الدوح الحقوق ردوفون يما اين اددون تتكبرت في اللزق سنترون نغيت ألا تحيي.

ثبتي لي دي جميل نقرتنا هكيه ضربي قع لاقي رح نقري دي ذكر رضي اي غس في دون واش نبدا دي دي كفرا وين اتقنت وكوانا اوين ايقزك تسألنا انتيني اقمنا حنكي يا ويكي دي الملك الارنا اقلنتي ويتوريد فلتي بالارواح يا فكي ذكتي يحر الله

تلوح تا سيدي ربي تايرينو في كينوس كيف تغسي غيكا كينوس كيف تنسرس كينوس وزيد يا يوفا انا مسمار اجسي لاجل اناس هيور ياد الايوف يا تراسي جليان تين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايا مزيد تسواني الشيء تنحدو جريف ايا غير خلف ربي تاكري تاري سقال انتي.

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

0: شو جينا لهون نحن؟
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي، أنا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون.